اسألش الشاب من وين ده صاحب صاحبي صار صاحبي خلصنا بتمنى الشغلة تكون سهلة هالقد عن جد بتمنى إذا جيت تسمعني بغني وما رقصتش رحت بغى واحد بغني